أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

0: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحى، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحى وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره:
1: While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, Wrap me in blankets. And then Allah revealed the following holy verses of Quran. O you, i.e. Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to and desert the idols. After this, the revelation started coming strongly, frequently and regularly.
2: Inspire FM, your radio station, positively inspiring the community.

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: The Lord says, I answer the call of my suppliant when he calls unto me. So be humble and ask for happiness.

0: الحديث الثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه البخاري ومالك. وفي رواية لمسلم توضح معنى الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه.
1: Hadith 30. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah, mighty and sublime be He, said, If my servant likes to meet me, I like to meet him, and if he dislikes to meet me, I dislike to meet him. It was related by Al-Bukhari and Malik. A prophetic version by Muslim, which clarifies the meaning of the above sacred hadith, reads, On the authority of Aisha, may Allah be pleased with her, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: فرض الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم.

بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

0: يحسبون ويحسبون أنهم مهتدون.
1: A party hath he led aright, while error hath just hold over another party. For lo, they chose the devils for protecting friends instead of Allah, and deem that they are rightly guided.
0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: O children of Adam, look to your adornment at every place of worship and eat and drink, but be not prodigal. Lo, he loveth not the prodigals.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

لها موقنا بها حين يصبح. فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: آتيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: رب هذه الدعوة التامة للصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter and the Nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.
3: Any health advice given, whether general, diet, physical or spiritual, is general only and must be verified by your doctor. If you need medical advice, please consult a doctor.

وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.

0: أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
1: My name is Irem. Please tune in to Inspire FM 105.1 FM.
2: الحديث السابع والعشرون عن مسروق قال سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية.

عثمان وعلي الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا مع شهداء بدر وشهداء أحد يا رب العالمين.

وفي السودان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في ختم القرآن، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، أمدهم ب

0: Hit Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
1: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
0: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now midnight.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
4: Al-Hadith al-Sadis wa-Thalathun An Anas radiyallahu anhu An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي فأقع ساجدا مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود رواه البخاري وكذلك مسلم والترمذي وابن ماجه وفي رواية أخرى للبخاري زيادة هي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ضرة.
5: Hadith 36. On the authority of Anas, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, the believers will gather together on the day of resurrection and will say, should we not ask someone to intercede for us with our Lord? So they will come to Adam and will say, you are the father of mankind. Allah created you with His hand, and He made His angels bow down to you, and He taught you the names of everything. So intercede for us with your Lord, so that He may give us relief from this place where we are. And He will say, I am not in a position.

0: اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كل المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبِّت قلوبهم وقوِّ أبدانهم، اللهم أبدِلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد كربهم فرجا، ومن بعد كربهم فرجا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومطلوبون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم اكف المسلمين شرورهم، اللهم اكف المسلمين شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد، إلهنا إلهنا قد مس المسلمين الضر، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔